يقومون فقلت لهم أنا الذي كنت في حمائه سببا. قالوا حبيبك محموم، فقلت لهم أنا الذي كنت في حمائه سببا. قبلته ولهيب النار في كبدي. قبلت

إلهي ليس للعشاق ذنب ولكن أنت تبلو العاشقين فتخلق كل ذي وجه جميل به تسبي قلوب الناظرين. إلهي يا إلهي إلهي ليس للعشاق ذنب ولكن أنت تبلو العاشقين

تأمرنا وتأمرنا يا إلهي وتأمرنا بغض الطرف عنهم وتأمرنا وتأمرنا بغض الطرف عنهم كأنك ما خلقت لنا عيونا كأنك ما خلقت لنا عيونا. أتدري لماذا يصبح الديك صائحا؟ أتدري لماذا يصبح الديك صائحا؟ يردد لحن النوح في غرة الفجر ينادي لقد مرت من العمر ليلة فها أنت لا تشعر بذاك ولا تدري يا

الكدر. لم يبق مني في العمر سوى رمقي، وليس في اليد من صحب سوى الكدر. لم يبق لي من طلاء أمس سوى قدح، لم يبق من طلاء أمس سوى قدح، ولست أعرف ما الباقي من العمر.

ليس للعشاق ذنب ولكن أنت تبلو العاشقين. يا إلهي يا إلهي فتخلق كل ذي وجه جميل به تسبي قلوب الناظرين. يا إلهي فتخلق كل ذي وجه جميل به تسبي قلوب الناظرين وتأمرنا بغض الطرف عنهم كأنك ما خلقت لنا عيون. ولكن أنت تبلو العاشقين فتخلق كل ذي وجه جميل به تسبي قلوب الناظرين وتأمرنا يا إلهي بغض الطرف عنهم كأنك ما خلقت لنا عيونا. أتدري لماذا يصبح الديك صائحا؟ أتدري لماذا يصبح الديك صائحا؟ يردد لحن النوح في غرة الفجر. أتدري لماذا يصبح الديك صائحا يردد لحن النوح في غرة الفجر ينادي لقد مرت من العمر ليلة فها أنت لا تشعر بذاك ولا تدري. يا ويلا كفاني

وحيلا لا تحسب العاشق يا با وحيلا تحسب العاشق كمفني كفاني انا تبت قلت الذي بي والله تبت قلت الذي بي كفاني كفاني انا شجاني.

أنا طائر، أنا طائر لا أرتضي الأرض مسكنا. أنا طائر لا أرتضي الأرض مسكنا، كأني بين الجو أبحث.

أنا كأني بين الجو أبحث عن عرشي ولكن حبي قص جنحي وأرجلي ولكن حبي قص جنحي وأرجلي فما حال طير لا يطير ولا يمشي وما حال طير لا يطير ولا يمشي إلى الماء يسعى من يغص بلقمة

يسعى من يغص بمائي من يغص بمائي ويلها يسعى يسعى أنا ذلول والله ذلول نحر بي البيد ذلول نحر بي البيد يسعى يسعى ثقل همي ولا لصدر أنا ثقل همي ولا لصدور يسعى اللي يغصب الزاد أهل الماي اللي يغصب الزاد أهل الماي يسعى وأنا بالماي أغص شلون بي يا أبو يا أبو

تدرون العدو يجرح كلامه شحتي واصبح الغير ملامه تدرون العدو يجرح كلامه.